مستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

الثانية وعشر دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم هو المشهد السياسي في بعض الدول العربية. قبل أن نبدأ حديثنا اليوم دعوني أطرح سؤالا يهز الوجدان قبل العقل: كيف وصل بعض الجاهلين إلى مقاعد القرار؟ كيف أصبح من لا يعرف القراءة ولا الكتابة، من لا يفقه في القانون ولا السياسة، من لا يحمل أخلاق المسؤولية هو نفسه من يشرع لنا ويقرر مصيرنا ويوقع على مستقبل أبنائنا؟ كيف تحولت الانتخابات من حق شعبي إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى فيه المناصب ويصعد فيه من يملك المال لا من يملك الكفاءة؟ نحن اليوم أمام ظاهرة لا يمكن السكوت عنها، ظاهرة تجعل المواطن يتساءل: هل هذه مؤسسات دولة أم مسرح كبير يجلس فيه من لا يستحق الدور ولا يعرف نصه؟ هذا الحديث ليس ترفا وليس مبالغة، إنه صرخة وعي، صرخة رفض، صرخة تقول كفى. في كثير من البلدان العربية لم تعد المشكلة مجرد وجود مسؤولين غير أكفاء في البرلمان والجماعات القروية والحضرية، بل أصبحت المشكلة أن هذه المؤسسات نفسها تختطف من الداخل، تفرغ من معناها وتحول إلى مسرح كبير يجلس فيه من لا يعرف القراءة ولا الكتابة ولا يفقه شيئا في القانون ولا يحمل أي حس أخلاقي أو وطني. كيف وصلوا؟ وصلوا لأن الطريق إلى السلطة لم يعود يمر عبر الكفاءة، بل عبر المال وعبر شبكات النفوذ وعبر الزور والرشوة وشراء الأصوات وعبر استغلال حاجة الناس وفقرهم وجهلهم السياسي. حين يصبح صوت المواطن سلعة تباع وتشترى، فمن الطبيعي أن يصل إلى البرلمان شخص لا يعرف حتى كيف يقرأ نص القسم الذي يؤديه. وحين تصبح الجماعات القروية مجرد بوابات للصفقات، فمن الطبيعي أن يترأسها من لا يعرف معنى التنمية ولا معنى التخطيط ولا معنى المال العام. هؤلاء لا يدخلون المؤسسات لخدمة الناس، بل يدخلونها لخدمة أنفسهم ومن أوصلهم. يدخلونها ليوقعوا بدل أن يناقشوا، ليصادقوا بدل أن يفهموا، ليشرعوا قوانين لا يعرفون محتواها ولا يدركون أثرها ولا يهمهم أصلا ما إذا كانت تخدم المواطن أو تضره. الخطير أن بعض هؤلاء لا يملكون حتى القدرة على قراءة الوثائق التي يوقعون عليها، ومع ذلك يقررون مصير قرى ومدن بأكملها. يجلسون في الاجتماعات كأنهم ضيوف ينتظرون الإشارة من يديرهم، يرفعون أيديهم حين يطلب منهم ويصمتون حين يطلب منهم، وكأنهم أدوات لا بشر. وحين يسألهم المواطن عن مشروع متعثر أو ميزانية مختفية، لا يجد إلا الارتباك أو الغضب أو التهرب، لأنهم ببساطة لا يعرفون شيئا ولا يريدون أن يعرفوا. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن وجود الجاهل في موقع القرار ليس مجرد خطأ، بل هو جريمة في حق الوطن. الجاهل حين يشرع يشرع الخراب، الجاهل حين يدبر الفوضى، الجاهل حين يمسك المال العام يمسكه كغنيمة لا كأمانة، الجاهل حين يدخل السياسة يقتل السياسة ويقتل الثقة ويقتل الأمل. لكن السؤال الحقيقي هو: كيف تبعد هذه النماذج من مؤسسات الدولة؟ الإجابة ليست سهلة لكنها ممكنة، وتبدأ من المواطن نفسه. حين يرفض المواطن أن يباع صوته، حين يرفض أن يستغل فقره، حين يرفض أن يختار من لا يستحق، يبدأ التغيير. حين يصبح الوعي السياسي أقوى من المال، وحين يصبح السؤال أقوى من الخوف، وحين يصبح الحق أقوى من الزبونية، يبدأ التغيير. حين يدرك الناس أن البرلمان ليس مسرحا، وأن الجماعة ليست غنيمة،
وأن المسؤول ليس شيخ قبيلة بل موظف عند الشعب يبدأ التغيير. الحل يبدأ أيضا من القانون، من تشديد شروط الترشح، من فرض مستوى تعليمي معين، من فرض تكوين سياسي إلزامي، من تفعيل المساءلة، من جعل كل مسؤول تحت عين الرقابة، من منع الجمع بين المال والسلطة، من تجريم شراء الأصوات، من حماية العملية الانتخابية من التلاعب، من جعل الصندوق يعكس إرادة الناس لا إرادة من يملك المال، ويبدأ من الإعلام، من كشف هذه النماذج، من فضحها، من فضح جهلها، من فضح فسادها، من جعل المواطن يرى الحقيقة كما هي لا كما يريدون له أن يراها. يبدأ من المجتمع المدني، من تكوين الشباب، من نشر الوعي، من تعليم الناس معنى التصويت، معنى المسؤولية، معنى الوطن. ويبدأ من الدولة نفسها حين تقرر أن المؤسسات ليست ملكا لمن يسيطر عليها بل ملكا للشعب، حين تقرر أن الجاهل لا مكان له في البرلمان، وأن الفاسد لا مكان له في الجماعة، وأن من يشتري الأصوات لا مكان له في السياسة، حين تقرر أن القانون فوق الجميع، وأن الكفاءة شرط لا يمكن التفاوض عليه. التغيير ليس حلما لكنه يحتاج شجاعة، يحتاج أن نقول لا، يحتاج أن نرفض، يحتاج أن نكشف، يحتاج أن نطالب، يحتاج أن نؤمن بأن الوطن لا يبنى بالصدفة ولا يدار بالجهل ولا ينهض بالرشوة ولا يحكم بالزور. الوطن يبنى بالكفاءات، بالعلم، بالنزاهة، بالوعي، بالمساءلة، وبشعب يعرف قيمته ولا يبيع صوته. حين نتأمل المشهد السياسي في عديد من البلدان العربية نجد أنفسنا أمام سؤال يفرض نفسه بقوة. حين وصلت مؤسسات تشريعية وجماعات محلية إلى مرحلة يترأسها أشخاص لا يملكون الحد الأدنى من المعرفة، لا قراءة ولا كتابة ولا خبرة سياسية ولا حتى أخلاقية، كيف أصبح من لا يفقه شيئا في القوانين هو ونفسه من يصوت عليها ويشرعها؟ وكيف تحولت الانتخابات من آلية ديمقراطية إلى بوابة يدخل منها من يملك المال والنفوذ بدل من يملك الكفاءة؟ هذه الظاهرة ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة تراكمات طويلة تبدأ من ضعف الوعي السياسي لدى جزء من المواطنين، مرورا بأنظمة انتخابية هشة، وصولا إلى شبكات مصالح معقدة تجعل من بعض المناصب مجرد كراسي تمنح لمن يخدم مصالح معينة لا من يخدم الشعب. حين يصبح الفوز في الانتخابات مرتبطا بالزور والرشوة وشراء الأصوات، فمن الطبيعي أن يصل إلى البرلمان أو الجماعة شخص لا علاقة له بالسياسة ولا بالتدبير ولا بالقانون، شخص لم يقرأ يوما نصا تشريعيا لكنه يصوت على قوانين تحدد مصير ملايين الناس. المشكلة لا تقف عند حدود الجهل بل تتجاوزها إلى غياب الأخلاق السياسية. حين يدخل شخص إلى منصب لا يملك فيه أي كفاءة فإنه يصبح أداة في يد من أوصله، يصبح توقيعا جاهزا لا رأيا مستقلا، يصبح واجهة تستعمل لتمرير مشاريع لا يعرف عنها شيئا، بينما تدار اللعبة الحقيقية خلف الستار. وهكذا تتحول الجماعات القروية والمدنية إلى فضاءات للنهب بدل أن تكون فضاءات للتنمية، وتتحول الميزانيات إلى غنائم بدل أن تكون أدوات لخدمة المواطن. في كثير من الحالات لا يستطيع هؤلاء المسؤولون قراءة الوثائق التي يوقعون عليها ولا يفهم الأرقام التي يصادقون عليها ولا استيعاب القوانين التي يمررونها، ومع ذلك يستمرون في مناصبهم لسنوات طويلة، لأن من يدعمهم يحتاجهم، ولأن وجودهم يضمن استمرار مصالح معينة. وحين يحاول أحد أن يراقب أو يسائل أو يفتح ملفا
يجد أمامه جدارا من الحماية، جدارا من العلاقات والنفوذ، جدارا يجعل الفساد محميا بدل أن يكون محاسبا. البرلمان نفسه لا ينجو من هذه الظاهرة حين يجلس في مقاعده أشخاص لا يعرفون القراءة أو لا يملكون أي تكوين سياسي، يصبح النقاش فارغا وتصبح الجلسات شكلية، ويصبح التصويت مجرد إجراء بروتوكولي، والمواطن يرى ذلك، يشعر به، يفهم أن من يصوت على القوانين لا يعرف تفاصيلها، وأن من يناقش الميزانيات لا يعرف أرقامها، وأن من يمثل الشعب لا يعرف همومه. وهكذا تتعمق الفجوة بين المواطن والمؤسسات وتضعف الثقة، ويصبح الناس مقتنعين بأن السياسة ليست مجالا للكفاءات بل مجالا للمال والزبونية والولاءات. الخطير في الأمر أن هذا الوضع لا يدمر المؤسسات فقط بل يدمر الأمل، حين يرى المواطن أن الجاهل يتقدم وأن الكفء يتراجع وأن المال يشتري الطريق إلى السلطة، يفقد الثقة في العملية السياسية كلها، يصبح مقتنعا بأن صوته لا قيمة له، وأن الانتخابات لا تغير شيئا، وأن المسؤولين لا يسمعون إلا صوت مصالحهم. وهكذا تتراجع المشاركة ويزداد الفراغ، ويزداد معه حضور من لا يستحقون المناصب. لكن الحقيقة أن هذا الوضع ليس قدرا محتوما، يمكن تغييره حين يصبح الوعي السياسي أقوى، وحين يصبح المواطن أكثر مطالبة بالكفاءة، وحين تصبح المؤسسات الرقابية أكثر استقلالا، وحين يصبح القانون فوق الجميع. يمكن تغييره حين نرفض أن يكون البرلمان مكانا للجاهلين، وأن تكون الجماعات فضاء للنهب، وأن تكون الدولة غطاء للفساد. يمكن تغييره حين ندرك أن الجهل في مواقع القرار ليس مجرد خطأ بل خطر على مستقبل البلاد. التغيير يبدأ من السؤال، من النقاش، من كشف هذه الظواهر، من رفضها، من المطالبة بمسؤولين يعرفون معنى المسؤولية، يعرفون معنى المال العام، يعرفون معنى التنمية. يبدأ من الإيمان بأن البلد لا يبنى بالشعارات بل بالكفاءات، ولا يدار بالعلاقات بل بالقانون، ولا ينهض بالصدفة بل بالعلم والخبرة والنزاهة. وراء كل دولة فاسدة شعب نائم، ووراء كل مسؤول فاسد مواطن مجرم غبي خائن جائع، لأنه هو من صوت على الفاسد وأوصله إلى مسؤولية لم يكن أهلا لها أبدا. والمواطن هو من يتحمل المسؤولية أكثر من الفاسد، لأنه باع صوته بثمن بخس، وباع كرامته وشرفه وأبناءه لمجرم يأكل حقهم وحقوقهم كاملة لمدة 5 سنوات. وفي نهاية هذا الحديث لا بد أن نقولها بصوت لا يرتجف: الوطن أكبر من الجاهلين، وأكبر من المزورين، وأكبر من الذين يشترون الطريق إلى السلطة بمال فاسد ونفوذ مريض. الوطن لا يدار بالصدفة، ولا يبنى بالرشوة، ولا ينهض بالزبونية، ولا يحكم بمن لا يعرف حتى قراءة وثيقة رسمية. الحل ليس مستحيل، لكنه يحتاج شعبا لا يبيع صوته، وقانونا لا ينحني، ودولة لا تخاف من تنظيف مؤسساتها، وإعلاما يكشف ولا يجامل، ومجتمعا يرفع الكفاءة فوق القبيلة، والنزاهة فوق المال، والوعي فوق الشعارات. وحين يأتي ذلك اليوم، يوم يبعد الجاهل عن البرلمان، ويبعد الفاسد عن الجماعة، ويبعد المزور عن السياسة، يومها فقط يمكن أن نقول إن الوطن بدأ ينهض من جديد. إلى أن يأتي ذلك اليوم سيظل صوتنا عاليا، وسيظل السؤال قائما، وسيظل الحق أقوى من كل من يحاول دفنه. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بالمناسبة، فالمغرب له الانتخابات التشريعية يوم الأربعاء، ونبدأ جيدا بالخطأ. هذا أكبر خطأ، الانتخابات تدار في جميع دول العالم بيوم العطلة، يوم الأحد في المغرب،
هكذا الناس لهم يعني وقت ليذهبوا إلى التصويت، وهذه سياسة فاشلة وفارغة وتظهر من البداية. هذه الحكومة التي كانت ونتمنى أن تطير بلا عودة إن شاء الله، هي من تصنع هذه الأشياء، دائما فيها حيل ودائما فيها مراوضات ومراوغات. وعلى أي سنرى إن شاء الله، لأننا رأينا التغيير سيكون، رأينا الشباب والله ينهض، وقد يعني رجموا بعض المرشحين، بعض اللصوص أو بعض لصوص المال العام. على أي سأتكلم بعد قليل على هذا الموضوع باللغة الدارجة إن شاء الله. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج تعليم العالي من كندا، والبروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورسي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا، والدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر، المدرب العالمي أستاذ زين أصيب بنزلة برد نتمنى له الشفاء العاجل، والدكتورة فاطمة علي إبراهيم والدتها ترقد في العناية المركزة، دعواتكم لها بالشفاء العاجل إن شاء الله، ونتمنى لها الشفاء يا رب. سيكون معنا الدكتورة أحلام تميمي صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق، والأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر، والأستاذة سميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون معنا من لبنان، والأستاذة حسناء غائبة أيضا، ستكون معنا الأستاذة زهرة مصطفى زينهم الحاصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة. من مصر بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل. أنتم في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

معنا الآن الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا. لحظة، مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بك. يبدو أننا لنا مشكل. ألو، نعم، ألو، أنا مشكل في التواصل مع الدكتور. ألو، نعم، والله هو يسمع أظن. ألو، ألو، مرحبا دكتور. لا أظن أنه يسمعني، والله سنحاول، سنحاول إعادة الاتصال معه.

0: مرحبا دكتور، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: مرحبا، الان اسمعك جيدا والله، لانهم الزملاء قبل يعني خلقوا لنا مشاكل هنا مع الميكس. على اي اسمعك لا. الان وتسمعوني جيد دكتور؟
1: اعيد ابدا
0: قبل ان تبدا اريد ان اقدمك من جديد لان التسجيل لم سياتي بعد
1: السمع او يا استاذ عبد.
0: مرحبا، معنا الدكتور محمد محمود الصادق استشاري امراض باطنه عامه من القرين مصر. تفضل الدكتور، اهلا وسهلا بك.
1: نعم مرحبا، اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا،
1: مرحبا بالمستمعين والمستمعات الاخوه والاخوات الى كل العالم كله.
0: اهلا وسهلا
1: اليكم راديو يطل.
0: الله يبارك فيك، تفضل دكتور. مرحبا.
1: بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن واحد يجي بشنطة ادوية يقول الحجني يا دكتور انا عندي ضغط وباخد علاج الضغط وعندي سكر وباخد علاج السكر وعندي خمول في الغدة الدرقية وبياخد علاج وعندي نقرس، تخيل، وبياخد علاج النقرس وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، ويروح لمين دكتور وكل واحد يديله علاج، لكن المشكلة ان هو مش عنده الامراض دي كلها. هذه الامراض اعراض لحاجة واحدة بس، هي اللي بتسحب منا الشباب وبتسحب الأنوثة من الستات وبتسحب الجمال، ولصخفي هو اللي بيعمل ده كله، واحنا عمالين تايهين على الأدوية. ففي بنات كتير وفي ستات كتيرة ممكن تكون يعني وزنها مثالي، بل ممكن تكون رفيعة والناس بتحسدها على رفعة، لكن عندها هذا اللص اللي حطم جمالها وسرق أنوثتها وأخذ طاقتها وخلى مزاجها متقلب تعيط من غير سبب، وبعدين تطل في المراية شعرها بينزل قدام عينيها وبيتساقط، وتروح للدكاترة وتاخد كريمات وتاخد زيوت وتاخد أدوية ومفيش فايدة، منهارة وشها مطفي وتجاعيد وسنها كأنها فوق سنها العادي بعشرين سنة. ايه هو اللص ده؟ ايه هو الحرامي ده؟ ايه هو المرض ده؟ اخطر امراض العصر على الاطلاق هو يا اخواني، هو يا اخواتي، هو مقاومة الانسولين، انسولين ريزيستنس. وبالعربي ايه هو، او بالبلدي ايه هو مقاومة الانسولين، علشان نقدر ان احنا نفهم طبيعة اجسادنا ونقدر ان احنا ايه نتخلص من كل هذه الامراض وترجع انوثتنا تاني بالنسبة للإناث. طبعا للأسف الشديد احنا يعني مغرمين بأكل السكريات. السكر مش هو السكر الأبيض بس، لا، ده كل حاجة بتتحول سكر، البطاطس السكر، المكرونة سكر، النشويات سكر، المياه الغازية سكر، الفطاير، المعجنات، المخبوزات، ده كله سكريات. السكريات دي بتنبه العضو اللي هو مستخبي وراء الامعاء البنكرياس علشان يفرز من البيتا لانجرهانز، خلايا لانجرهانز، الانسولين. الانسولين هو هرمون الحياه، الانسولين هو الهرمون اللي بيطلع مخصوص، هو المفتاح اللي بياخد السكر، لان السكر ما يقدرش يمشي لوحده في الدم، لانه السكر مضر، ممكن يدمر الخلايا لو سبناه لوحده، ممكن ان هو يأثر على الشرايين ويعمل التهاب، فعلى طول بياخدوا المفتاح الإنسولين ويدخل بيه على الخلية، يخبط على كل خلية، كل خلية عليها قفل والقفل فيه خرم، الخرم ده هو عبارة عن إنسولين ريسبتور أو المستقبلات الإنسولين، يدخل المفتاح الإنسولين الموظف الغلبان ده وإيه ماسك طاقة السكر وطاقة شنطة السكر وشنطة الطاقة علشان يدخل الخلايا، الخلايا تفتح له القفل، يفتح وتدخل السكر، يدخل الخلية، يقوم الخلية ايه تتحرك فيها السكر ويتحول لطاقة، الطاقة دي هي سبب وجودنا في البرنامج ده وسبب ايه كلامنا وسبب المخ يتحرك ويفكر ويبدع والقلب يدق والرئة تتنفس، هو ده السكر. السكر الانسولين ياخده وعمال يخبط على الباب، والباب يفتح والكالون يتفتح ويدخل للخلية، والخلية ايه تشبع. لكن للأسف احنا مش رحمين انفسنا، الستات والرجال عمالين يعني فتحينها على البحري، ادي ايه سكريات وادي ايه نشويات وادي كذا وايه، وعمالين نلقط وعمالين ايه كل شوية ناخد حاجة مسكرة وكل شوية ناخد بتهاية وناخد كروزايا وناخد كذا وكذا وكذا، ونفطر على البسبوسة ونتغدى بكنافة، يعني حياتنا كلها سكر في سكر. طبعا كل ما ناخد ولو معلقة سكر الانسولين على طول بيطلع وياخد السكر يوديه للخلية. طيب الخلية هدنها تاخد سكر وتاخد سكر وتاخد سكر لغاية ما تزهق. ليه؟ لأن السكر كتر قوي والخلية مش عارفة تشتغل، فبتعمل ايه؟ بتاخد يعني حاجة استراتيجية وتروح قافلة القفل وقفل الباب وتقول يا انسولين ارمي السكر ده بعيد عني، روح وزع بضاعتك دي على حتة تانية لان انا خلاص صدعت وزهقت والسكر خنقني. يبقى اذا ايه الانسولين يخبط مفيش فايدة، يضطر ينام قدام الخلية، واحنا برضو مش رحمين انفسنا عمالين ناكل سكر ونشرب فركتوز سكر سكر الفاكهة اخطر حاجة. وبعدين ايه سبحان الله البنكرياس يتصرف ازاي؟ البنكرياس يفكر ان هو لو زود الانسولين لو زود المفاتيح ممكن الجفل يتفتح، فبدل ما يكون الانسولين حاجة واحدة لا يطلع مفاتيح عشر اضعاف الانسولين الموجود، والسكر يزيد والانسولين يزيد. طبعا الانسولين لما يزيد يزيد يزيد والسكر يزيد، يحاول يدخل السكر مفيش فايدة، يزق الباب يدوب يدخل شوية سكر، لكن الانسولين بعد كده بيخزن السكر في الجسم ومخزن الدهون يتقفل على الجسم كله، وبعدين الخلايا جوعانة، يعني الخلايا عطشانة والمية ايه حواليها من كل مكان خايفة تفتح علشان ما تغرقش في المية والخلايا تتدمر. فدي اسمها ايه مقاومة الانسولين، يعني ده يعني ديفنسيف ميكانيزم او حاجة دفاعية للجسم علشان الخلايا ما تتدمرش. فايه السكر يروح فين بعد كده؟ السكر طبعا يروح بعد كده للكبد ويعمل دهون كبد، وبعد كده يدمر الشرايين، والانسولين يعمل احتباس سوائل والضغط يعلى، واخطر حاجة ان هو بيدمر الهرمونات، يعني بيعمل اضطراب في الهرمونات. ليه؟ لانه هو بيبقى هو الدومينانت الانسولين، فبيأثر على المبايض وخليها ايه تفرز هرمونات ذكورة. فالبنت او الست بدل ما كانت يعني عندها طاقة وعندها جمال وعندها حيوية وشعرها جميل، يبدأ يتساقط الشعر من الامام ويحصل صلع من الامام سبحان الله، وبعدين الشعر يطلع في حتة تانية مش عاوزينها، يطلع في دقنها ويطلع في اماكن تانية، وبعدين تطلع لها حبوب مؤلمة جدا، حبوب نتيجة للهرمون الانسولين، حبوب مؤلمة ما بتطبش بالكريمات، وبعدين الدورة تتلخبط ويحصل لها تكيس مبايض واخناجة كل شهر مع الدورة، يعني اصبحت حالتها مستحيلة. ليه؟ لان حصل اضطراب هرموني واثر على الايه واثر على انوثتها. ولذلك السكر لما بيزيد في الدم بيعمل حاجة اسمها جلايكيشن ويروح محارج الكولاجين، فالبشرة تنطفي والشها يبقى شكله شاحب سبحان الله العظيم، وهي لسه سنها صغير. ده كله بسبب ايه؟ بسبب مقاومة الانسولين. لما تحصل مقاومة الانسولين الخلايا عطشانة والسكر امامها، يعني ايه عطشانة والكاس بين يديها سبحان الله، كنوكو في البيداء يعني يقتلها الظمأ والماء على ظهرها محمول، وهي دي قضية ايه مقاومة الانسولين. وبالتالي فبيحصل ايه لما يحصل مقاومة انسولين الخلايا عطشانة، يحصل ايه تاكل وتجوع اكتر ما تشبعش، وبعدين ايه خمول ونومان، ومهما نمت تعبانة تعبانة على طول وارهاق، وبعدين يعني زيادة في الوزن، وبعدين كرش في البطن ودهون في الكبد، وبعدين تطول في رقبتها تلاقي فيه اسمرار في الرقبة ويعني صبغات في الرقبة، يعني اللي هي الأكانسس نيجرانس، وبعدين تحط عليها ليفة ما فيش فايدة، تنصحها صاحبتها بصابونة أو كريم ما فيش فايدة. ليه؟ لأن تغيير اللون ده أو ثمران اللون أو إيه ده نتيجة الإنسولين الزايد والسكر الزايد. كذلك بيحصل سكين تاجز اللي هي زوايد جلدية طبعا في أماكن كتيرة، وبعدين بيحصل طبعا سبحان الله المفروض تاكل تستريح، لا تاكل تتعب أكتر ويحصل لها نوم وعاوزة تنام، وبعدين تقوم عطشانة لإيه جعانة للسكريات، ولو ما خدتش الشوكولاتة هتجع مسرجة يعني من الإيه من الجوع، يبقى إيه جوع شديد للسكريات، وبعدين إيه تاكل وإيه وتتعب أكتر، وبعدين شعرها يتساقط، وبعدين يعني تزداد المأساة بإن ضغطها يعلى فعلا والدهون الثلاثية تعلى والكوليسترول الطيب بيقل، وبعدين إيه يعني يحصل كل الحاجات دي بسبب إيه؟ ممكن يحصل خمول غدة درقية ويحصل أمراض مناعية طبعا، لأن السكر الشديد والإنسولين الزايد بيعمل التهابات في الجسم، فكأن الجسم بيتحرق على بطء على نار هادية وهي مش واخدة بالها وعمالة تروح للدكاترة ومفيش فايدة. ليه؟ لأن القضية في مقاومة الإنسولين. إزاي بقى مقاومة الإنسولين دي نتحكم فيها؟ الأول نقول لكم على ألغام ممكن تدمر الجسم وتعمل مقاومة الإنسولين، اللي هي النجنجة، كل شوية البانة مسكرة، كل شوية تمرة، كل النجنجة. لا أنا عاوزك تاكلي وتشبعي وجبة وجبتين ثلاثة، لكن إيه ما تاكليش بين الوجبات. نمرة اتنين سكر الفاكهة يا أخواني، الفركتوز، سكر الفركتوز، هاي كورن سيرب، ده موجود في العصاير وموجود في حاجات كتيرة. يعني بدل ما تاكلي بدل ما تشربي العصير حتى لو فريش خليه فاكهة فاكهة وما تكتريش من الفاكهة. تالت حاجة بتعمل مقاومة انسولين برضو الايه البسكويت اللايت والزبادي اللي فيه فاكهة، ده فيه سكر كتير جدا، وكذلك الايه المخبوزات والمياه الغازية. كذلك مهم جدا نقول ان الاسترس والضغوط النفسية، يعني لو عندك عزومة وعندك مدير وحش وإشعارات جايالك من الموبايل على طول وعلاقات سلبية وكلام محبط، ده كله بأثر عليكي. الغدة الكظرية بتفرز كورتيزول، والكورتيزول يا إخواني بعلي السكر وبيخلي الكبد يفرز سكر زيادة وكسر العضلات علشان يزود السكر ويعمل مقاومة أنسولين أكتر. ليه؟ لأن الزعل فعلا والنكد ممكن إيه ممكن يعمل مقاومة أنسولين وممكن يجيب سكر بدون ما تاكلي ولا سكرية ولا حبة سكر. سبحان الله، أنا نفسي نمنع النكد والزعل ونبقى متفائلين، لكن مش ممكن يتمنع الزعل. فبقول لكم إيه، نلم عدة الزعل وما ندناش نهرس في أنفسنا طول الليل، وإيه أو نخلي للزعل يوم واحد في الأسبوع، مش حياتنا كلها نكد وحياة سلبية. لا، عاوزين ان احنا ايه نهدئ انفسنا كده، لان الزعل مهم جدا ان احنا ايه نسيطر عليه. كذلك الايه النوم بدري مهم جدا، اي تأخر في النوم او الواحدة ما تنامش ده كله بيأثر على الانسولين ويعمل مقاومة انسولين. ليه؟ لان الكورتيزول بيزيد والميلاتونين ما بيتفرزش، والجسم طبعا يعني بيزيد في مقاومة الانسولين. دي كلها حاجات طبعا بتعمل مقاومة الانسولين. يبقى احنا مش عاوزين نحرم انفسنا، ولكن عاوزين ايه نظبط المصنع ونصلح الكالون. ازاي ده كله يحصل؟ ده اللي هيحصل بقى في اللقاء الثاني نتكلم بالتفصيل. اتمنى اني اكون اديت لكم فكرة بسيطة عن اخطر الامراض وهو مقاومة الانسولين، وازاي نرجع انوثتك تاني وازاي نرجع طاقتك تاني. هو ده اللي هيحصل ان شاء الله. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات. نعم. وشكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. شكرا. وإلى الملتقى في لقاءات أخرى.
0: شكرا جزيلا لك دكتور على كل هذه التوضيحات وهذه المعلومات وهذه النصائح وهذه يعني النصائح كما قلت، ليتجنب الإنسان كثيرا من الأشياء التي يعني تؤدي به إلى الوصول إلى هذه الأمراض أو إلى هذا المرض الخبيث الذي هو السكري. إلى اللقاء دكتور. الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.

0: الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا بحضرتك أستاذي الفاضل.
0: مرحبا أستاذتي الفاضلة، دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: ميرسي لحضرتك. خلف ستار الصمت، عندما ينكسر القلب بلمسة من علم النفس. مساء الخير لكل المتابعين أينما كنتم، أحييكم من هذا البث الميداني المباشر. اخترت لكم اليوم في هذا المكان الهادئ بعيدا عن صخب الجدران والاستديوهات المغلقة، لنصل معا إلى عمق تجربة يمر بها الكثيرون في صمت، ألا وهي تجربة الصدمة العاطفية. كم مرة رأيت شخصا يبتسم ببراعة لكن عينيه تحكيان قصة انهيار كامل في علم النفس؟ الصدمة العاطفية ليست مجرد حزن أو شعور بالفقدان، إنها زلزال منبعث يضرب المنظومة الإدراكية والنفسية للإنسان. عندما تتفكك رابطة وثيقة ومهمة فجأة وبدون مقدمات، عندما تحدث هذه الصدمة لا يتألم القلب وحدة المخيال الشعبي، بل يتفاعل الدماغ كأنه يتعرض لتهديد جسدي مباشر. تشير الدراسات النفسية إلى أن العقل يفعل مفعل منطقة يطلق عليها القشرة الحزامية أي الأمامية، وهي نفس المنطقة المسؤولة عن معالجة الألم الجسدي الحاد. لهذا السبب تشعر بضيق الصدر وثقل في العظام وثقل بعجز الكلام عن دفعة واحدة. مراحل للتعافي وسيكولوجية الاستجابة حين يواجه العقل هذه التجربة الصعبة. يمر غالبا بحالة تعثر تشبه مراحل الحزن التي حددتها الدكتور كلير روس، الانكسار والأهوال، حيث يرفض العقل تصديق ما حدث لحماية نفسه من الصدمة الأولى. الغضب العامر، تساؤلات بل جواب لماذا أنا وكيف أنا أحدث هذا بعد كل ما قدمت. المساومة، محاولة إعادة الشريط ورجاء الاستعادة للماضي، ولو مخيلة الاستغراق والانسحاب وشعور بالفراغ وانعدام الشغف اتجاه الحياة والمحيط. القبول والوصول إلى نقطة التصالح مع الواقع والتوقف عن مقاومة الحقائق. لكن السؤال الأهم الذي نطرحه اليوم من قلب هذا الميدان، كيف يعبر الإنسان هذا كيف يعبر الإنسان هذا النفق المظلم؟ حرفيا يقدم لنا علم النفس طرق للتعافي. أولا، إعطاء المشاعر حقها، لا تهرب من ألمك ولا تتصنع القوة للسماح لنفسك بالحزن، لأنه أول خطوة لاستعادة الحل. إعادة بناء الروتين الشخصي والتركيز على الجسد والنوم المتوازن والأنشطة الاجتماعية البسيطة لإعادة توجيه الانتباه. وأخيرا أيها الأصدقاء، الصدمة العاطفية ليست نهاية المطاف، بل هي أحيانا البداية لإعادة اكتشاف الذات وترميم حدودها الشخصية، كما تتساقط أوراق الشجر في الخريف لتفسح المجال لأوراق جديدة. فإن الألم النفسي قد يكون البوابة للنضج أعمق وأقوى. دمتم بأرواح متوازنة وقلوب مطمئنة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه النصائح وعلى هذه المداخلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: مرسي لحضرتك.
0: أهلا وسهلا بك.
1: تشاو أستاذ.
0: تشاو أستاذ.

0: الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا. أهلا وسهلا.
1: واضح الصوت؟
0: واضح واضح أستاذة، تفضلي أستاذة.
1: لكن عنواننا اليوم دمج لا شفقة، كيف نبني مجتمعا يرى القوة في الاختلاف. يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأكرام عبر أثير راديو بلاك أوت، برنامج أحد الصداقة للإعلام القدير عبد الصمد الكرافي. كل حوار منخوضه مع الأهالي والمختصين حول أطفالنا من ذوي الهمم ومتلازمة داون تتردد دايما كلمة الدمج، بس يا ترى شو يعني الدمج الحقيقي؟ هل هو مجرد إدخال الطفل لصف مدرسي أو ملعب عام، أو هو إيمان عميق بحقه بالوجود والمشاركة؟ اليوم حابين نضوي على الفارق الجوهري بين الدمج القائم على الشفقة والتمكين القائم على الحق والتقبل. فإذا عنويننا اليوم هو دمج لشفقة، كيف نبني مجتمع يرى القوة في الاختلاف. الشفقة بتبني جدا.

0: المناسبة منشوف كيف أطفال ذوي الهمم بيثبتوا جذوراتهم، بيبدعوا بشتى المجالات وبصيروا جزء فعال بيغني المجتمع وجوده وأسراره. رسالتي للمجتمع والأهالي، الرسالة الختامية اليوم، خلونا نغير نظرتنا من القوة ومش من الضعف. أطفالنا مش بحاجة لنظرات عطف، هني بحاجة لفرص عادلة، مساحات آمنة وتقبل محب. شكرا لكل مدرسة، مؤسسة وفرد بيساهم بفتح باب الدمج الحقيقي بكل إنسانية ومسؤولية. شكر جزيل لكم مستمعينا الأوفياء، والتحية دائما للإعلامي الأستاذ عبد الصمد الكرافي على المساحة الدافية الصغيرة اللي بتعطيني إياها، وصل في رسالة صغيرة بس بتكون كتير مهمة من قلب لبنان. ببعت لكل عائلة ولكل طفل بخوض معركة التمكين ألف تحية حب ودعم، ودمتم بخير وإلى اللقاء. شكرا كتير أستاذنا.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح. وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله، الأستاذة سميرة موسى بعلباكي، مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية، كانت معنا من لبنان. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.

ثالثة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. Il est 15h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission arabe Sadaka sur Radio Bika, Authentique National, Turin, Italie. Sono le 15, siete sempre all'ascolto di la trasmissione Sadaka, Radio Bika, Authentique National, Torino, Italia.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية.

0: معنا الآن البروفيسور سعيد عبد الحكيم العالم الدولي في الفيزياء النووي مدير معهد أورساي والأستاذ الجامعي من باريس فرنسا. أهلا وسهلا بك بروفيسور، مرحبا.
1: اليوم هو اليوم، اليوم ليس لنا حد مع.
0: أهلا وسهلا بك بروفيسور.
2: السلام، السلام عليكم. السلام اخويا عبد الصمد، تنسلم عليك.
0: الا كنتي غادي في
2: لاباس امور ديالك بخير
0: بروفيسور، الا كنتي غادي في الطريق خليك تتوصل وتواصل معايا، ماشي مشكل.
2: واخا انا غادي في الطريق دابا.
0: ايوا سير، الله يوصلك على خير تن من بعد ان شاء الله.
2: عندي واحد عندي قول واحد 25 مينوت وغنوقف.
0: ماشي مشكل، صافي ان شاء الله الرحمن الرحيم.
2: الله
0: يوصلك على خير ان شاء الله. سلام اخويا.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك أستاذة أحلام، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك أستاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك أستاذتي فاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقات، تفضلي أستاذة.
1: الله يخليك أستاذنا، مساء الخير والتحية والسلام لكل مستمعين الكرام الأعزاء، ولك أخي أستاذ عبد الصمد المحترم. يسعدني أن يحتفي العالم جميعا بيوم السلام العالمي الموافق يوم غد في 21 من أيلول، المناسبة التي تذكرنا بأن السلام ليست مجرد غياب للحرب، بل هو أسلوب حياة نسعى لبنائه كل يوم. كل شخص منكم هو صانع سلام في محيطه، عندما يختار الهدوء بدلا من الغضب والإنصات بدلا من الجدال. أعلن اليوم الدولي للسلام عام 1981 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبعد قرنين وتحديدا في عام 2001 اعتمدت الجمعية هذا اليوم قرارا يجعل من هذا اليوم مناسبة لوقوف العنف وإسكات البنادق. أن أول بعثة أرسلت عام 1948 خاض أكثر من مليوني رجل وامرأة تجاربهم في ميادين الواجب تحت راية الأمم المتحدة، ولم تكن المسيرة سهلة، فالتحديات اليوم أشد وطأة من تآكل الثقة الدولية إلى انسداد آفاق المصالحة إلى حملات التضليل التي تربك المشهد وتهدد الأنفس. إن لكل راية طبعا ثمنا، فقد قتل في هذه المسيرة أكثر من 4200 فرد سقطوا في ساحات الواجب، لكن ذكراهم تحيا في كل مسعى صادق إلى عالم أكثر إنصافا وأشد أمانا. أحب أن أنوه إلى مسألة مهمة جدا، إن السلام لا يبنى في قاعات المؤتمرات وحدها، بل يصوغ معالمه الجميع في كل مكان وكل يوم. سؤال، هل يستطيع الجميع في كل مكان الإسهام في صنع السلام؟ الجواب نعم، اتخذوا كل يوم خطوة صغيرة من أجل السلام، امنحوا من وقتكم لمساعدة الآخرين، اسمعوا صوتكم للدفع والتغيير الإيجابي، استثمروا منابركم في الترويج لقضية السلام والأمل. وأخيرا، الاتزان الداخلي يبدأ حين نصغي لأرواحنا وحين نهذب سلوكنا ليكون انعكاس لهويتنا النقية، هوية لا تبتعد عن الخالق ولا تنفصل عن القيم. السلام هو العيش في حالة انسجام مع ما نشعر به وما نؤمن به، وما نظر للناس هو أن تكون ذواتنا بخير من الداخل ومن الخارج. دعوا السلام يكون نمط حياة لا مجرد ردة فعل، دعوة يبدأ من نفس راضية ومن قلب عامر بالإيمان، فهناك في العمق يكمن الإيمان والنور وتولد الطمأنينة، لأن السلام يبدأ من الداخل. حين نصلح ما بيننا وبين أنفسنا ونطمئن ونطمئن قلوبنا بالقرب من الله، ونختار الصفاء على الصراع الداخلي والرضا على المقارنة، حينها فقط نعيش بسلام حقيقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة، السلم والسلام هذا ما نتمناه جميعا في كل العالم، خاصة لأمتنا العربية التي تزداد توترا وتزداد يعني مشاكل فوق مشاكل، وهذا يعني أقول صراحة من سخط الله، وعلى كل المسؤولين أن يتحملوا.
1: اليوم الشبكة جدا رديئة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. الساعة الثالثة وتسع دقائق بتوقيت إيطاليا. تبدأنا في الاستماع إلى برنامج الصداقة راديو بريكا وتنتير ناسيونال توريمو إيطاليا. كان زاري نفني وزي التجوغة لكوتي للمشاعة في راديو بريكا وتنتير ناسيونال في راي إيطالي. Sono le 15:09 minuti, sono stato a Radio Britannica Internazionale, per i

0: معنا الآن.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا بك البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. اهلا وسهلا بك
1: بروفيسور صمد. اهلا بك واهلا بالساده المستمعين في كل مكان.
0: الله يبارك فيك بروفيسور، اهلا وسهلا بك دائما معنا في هذا البرنامج. بروفيسور، سؤال هذا الاسبوع هو: اذا نظرنا الى كوكب الارض بعد 30 او 50 سنه من الان في ظل السيناريوهات المناخيه الحاليه، ما هو السيناريو الاكثر واقعيه الذي يجب ان تستعد له الاجيال القادمه او تستعد الاجيال القادمه لمواجهته؟
1: استاذ صمد شكرا على السؤال، ونحاول ان شاء الله استاذ صمد نرسم لك اني سيناريو متفائل وسيناريو متشائم. أستاذ صمد، ثم سأترك يعني سأترك السادة المستمعين يعني الحكم على السيناريوين.
0: نعم
1: أستاذ صمد، أنت كما تعلم وكما يعلم السادة المستمعين أن في هذه الأمور هذه عندنا مجموعة تاع السيناريوهات ومجموعة أيضا يعني حتى بعض النماذج الرياضية الدقة نتاعها، ما غاديش نقول لك أستاذ صمد يعني 100%، ما كاينش أصلا نموذج رياضي أنه يعطيك الدقة بهذا الشكل هذا يعني صحيح 100%. كل ما هناك يعني تكهنات وسيناريوهات يعني تعتمد على مجموعة من المعادلات الرياضية، ولكن ما وصلناش بها يعني لا يعني ممكن توصل 30% في نسبة الدقة نتاع 40%، ما أكثر من كذا ما كيناش. ثم أيضا استعصمت أن الأمور معقدة جدا، ولكن أنا أعطيك أنا سيناريوين. ثم ايضا يعني ما خصناش حنايا نبقاو جالسين واستاذ صمد كنتفرجوا، لان كاين حديث يعني عقلها وتوكل، بمعنى ان خصنا نديروا شي حاجه، سواء كباحثين سواء كساكنه سواء كسياسيين وهكذا وذلك. الا ابتدينا استاذ صمد يعني بعدد السكان، يعني سيناريو ممكن يعني نكونوا في يعني نوصلوا مثلا 10 مليار حدود 2070 2075، بمعنى انه استمرار النمو. اوكي، ثم ايضا هناك يعني ممكن يكون سيناريو ثاني وانه انخفاض الحصبة وصار عندنا يعني التحول الديموغرافي، لان ممكن يكون عندنا قد يقل على هذا. اوكي، الى مشينا على ارتفاع درجة الحرارة، بمعنى ان ممكن تكون هنا ارتفاع كبير مقارنة بالما قبل الثورة الصناعية. لماذا؟ لأن يكون هناك استمرار للانبعاثات المرتفعة. هذا سيناريو سيء، وخصوصا الآن أن بعض الدول التي كانت يعني تتغنى بالاستدامة البيئية والحقوق البيئية وكثير الأمور تخلت عليها، وخصوصا يعني هنا أقصد الدول الأوروبية، يعني خصوصا في الصراع نتاعها مع الصين يعني. ثم السيناريو المتفائل وارتفاع اكثر يعني اقل بكثير يعني على مقارنه مع الثوره الصناعيه، وهذا مستبعد يعني صراحه. ولكن الى مشينا حنايا مع الطرح الان اللي موجود استاذ صمد، ازاله الكربون والطاقات النظيفه، فممكن نوصلوا للهدف نتاعنا المستهدفات نتاعنا بالنسبه لثنائي الانبعاثات نتاع ثاني اكسيد الكربون والميثان، مستوى مرتفع ومستمر. هذا يعني السيناريو المتشائم. لماذا؟ لان هنستمروا في الصناعات وهنستمروا يعني بمعنى انه تكون عندنا انبعاثات مرتفعه، ثم ايضا يعني تربيه المواشي وهذا تعطينا الميثان، ثم ايضا البحث على الوقود الاحفوري والصناعه، وهذا ما نراه الان يعني تخلينا على مجموعه تاع المبادئ. بغينا نستغلوا الغاز اللي سميتو الثروات الوقود الاحفوري باي شكل من الاشكال، سواء الدول في امريكا الشماليه وغيرها وحتى في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. إذن هنا يكون واحد السرعة والتصارع ما بين إيه، أو حتى التنافس ما بين القوى. السيناريو الجميل وانخفاض تدريجي بعد يعني على وتخلي على الوقود الأحفوري، ولكن ماشي هادشي اللي كنشوفوا الآن، وخصوصا يعني تطوير يعني في مقابل تطوير الطاقات المتجددة، الطاقات النظيفة، أو يعني الوصول لما يسمى الكفاءة الطاقية، ولماذا احتجاز الكربون أيضا كما ندعي. إذا مشينا على مستوى الغابات، بمعنى أن السيناريو المتشائم صعب صماد، هنكونوا في 4 مليار ديال الهكتار هكايا، بمعنى أنه غادي نستمروا في الحرائق كما شفنا حاليا، خصوصا إذا كانت عندنا درجة حرارة مرتفعة وانبعاثات. إذا تعطينا هذه الأمور هذه، ثم أيضا صعب صماد إلى عندنا نمو سكاني، إذا هذه تكون على حساب الغابات يعني اوكي، هذه الامور هذه كلها مرتبطه على تكون حسب الغابات، وايضا استخراج المواد السبسمات المواد المعدنيه اذا تكون على حسب الغابات، ثم تكون عندنا حرائق، ثم تكون عندنا الجفاف. الى هنا مشينا مع السيناريو المتشائم. شنو عندنا هنايا في هذه الحاله هذه؟ تكون عندنا في حوالي 3.5 هكتار مليار هكتار يعني في العالم كله. اذا مشينا على المتفائل السيناريو اللي هو جيد، ممكن نوصلوا 4.5 مليار هكتار، بمعنى ان غادي نوقفوا ازاله الغابات، غادي يكون عندنا اعاده تصدير، غادي يكون عندنا اعاده تصدير وهكذا وذلك. الى مشينا على الغابات الطبيعيه، انخفاض كبير ربما يكون عندنا انخفاض طبيعي. لماذا؟ لان نحتاج الزراعه ونحتاج مواد التعدين، وغتكون عندنا الحرائق، بمعنى ان يكون عندنا استنزاف. السيناريو المتفائل ممكن يكون عندنا استقرار ثم تعافي جزئي، ولو ان هذا كيطلب لنا مده، لان صمد المنظومه البيئيه الى خربتيها بمعنى ان باش ترجعها ولو جزئيا خصك صمد يعني على الاقل 20 سنه، يعني هنا غيكون عندنا واحد المشكل. طبعا ممكن تبقوا حمايه الغابات وتصدير وتصدير باش نوصل لهذا الهدف هذا. الى مشينا على مستوى التنوع البيولوجي، يعني اذا صمرينا في السيناريو المتشائم تكون عندنا خسائر كبيره وسع صمد، بعض الحيوانات وبعض الكائنات الحيه ما غاديش تاقلم لنا، ثم ان هذا غدار بعض الامور الثانيه، غادي يكون عندنا فقدان المجموعه تاع الامور، غادي يكون عندنا تلويث تاع الصمد، ثم غادي يكون عندنا يعني تراجع على مستوى ايه سواء التنوع البيولوجي. السيناريو الجيد ممكن يكون عندنا استقرار تحسن تدريجي، خصوصا الا مشينا في تاع المحميات واستعاده ايه النظم البيئيه، ولو ان هذا يتطلب مجموعه تاع الامور يعني، وخص تكون عندنا اراده سياسيه وسع الصمام، ثم ايضا وعي. الى مشينا على بالنسبه للحيوانات البريه، سيناريو متشائم انخفاض ثم انقراض عدد كبير وعدد كثيره من الحيوانات، وهذا ما نراه بسبب ماذا؟ بسبب تغير في المناخ والصيد، ثم ايضا ما كاينش الاماكن فين غيكونوا، لان غادي يكونوا عندنا حنايا هذا الشيء تطور المدن وهذا هجم لنا والغابات ما بقاش عندنا، اذا غادي يكون عندنا الامور هذه. الى مشينا في السيناريو المتفائل، غادي يكون عندنا التعافي ثم ايضا ظهور يعني بعض الحيوانات ورجوعها ومكافحه يعني الصيد الجائر ثم القوانين اللي طبقناها. بالنسبه للمحيطات، المحيطات اذا مشينا في السيناريو المتشائم تكون عندنا اكثر حراره وحموضه، امتصاص ثنائي الكربون، تكون عندنا حمضيه، هذا غيأثر على بعض الامور انا غنقولها من بعد. ممكن يكون عندنا في السيناريو الجيد تحسن نسبي تدريجي مع خفض انخفاضات وتقليل تنوع التلوث. بالنسبه للمحيط الصمد عندنا سيناريوهات، عندنا سيناريوهات موجوده يعني رياضيا وكل شيء. بالنسبه للاسماك او الشعاب المرجانيه، الشعاب المرجانيه اذا كان عندنا اكثر حموضه اذا غتكون عندنا خساره واسعه للشعاب الصمد بسبب ماذا؟ الحراره والتحمض. الى مشينا على انه خصوصا الشعاب الصمد، الى شفتي الان كاين عندنا مجموعه تاع الانشطه البحريه اللي كتقام على على على على اسمه على الشواطئ، هذا على حسب ماذا؟ على حسب الشعاب المرجانيه. الى مشينا في السيناريو المتفائل، بقاء واستعاده المناطق المرجانيه، هناك دراسه ايضا للشعاب الصمد في هذا الطور هذا، مع خفض احترار وحمايه المناطق البحريه، وخصوصا كي تكون مثلا بحال البحر الاحمر وهذا، وانت شايف يعني الامور اللي كاين حول هذا الموضوع هذا. الاسماك إذا مشات لنا الشعاب المرجانية ومع ارتفاع الحرارة ومع هذا، إذا يكون عندنا انخفاض العديد من المخزونات، خصوصا إذا كثر من السدود وهذا والسقي وما نعرف، إذا هذيك انخفاض عدد المخزونات مع الصيد الجائر، هو ما كنحترموش الراحة البيولوجية، يكون استنزاف الثروة البحرية السمكية. السيناريو المتفائل استقرار وتعافي، إدارة مستدامة وقوانين واحترام القوانين الدولية فيما يخص يعني الصيد. مستوى سطح البحر، هذا اللي ربما زال المستمعين اللي ممكن يسمعوه، ممكن يكون عندنا ارتفاع مستوى سطح البحر، اذا كان عندنا ارتفاع خصوصا مع درجة الحرارة ثلث الكربون، هذا شنو غادي يعطينا؟ ذوبان الجليد في القطب الشمالي في القطبين، ثم هذا ما سوف يؤدي الى ماذا؟ تمدد الشواطئ، ثم ان بعض المدن ستختفي. هناك بعض السيناريوهات اللي كتعطينا الامور هذه. بالنسبه للسيناريو المتفائل، ارتفاع اقل مع خفض الخفض الاحتراري، مع بقاء ارتفاع ما يمكن تجنبه، عادي يكون عندنا ماشي ما غاديش يكون، وخير ما خير دليل ما وقع يعني في نيبال مؤخرا، الانهار الجليديه غادي يكون تراجع شديد، سيناريو سيء. لماذا؟ لان عندنا ارتفاع درجه الحراره، تراجع مستمر لحد الماء، ممكن اننا ايه نبطئ هذا التراجع هذا الى الى الى مشينا مع الاتفاقيات البروتوكولات الحين اللي ممكن يعني المستوى العالمي. الجليد القطبي تكون عندنا خسائر كبيره، وهذا ايضا يمشي لنا في النوع التنوع البيولوجي، تكون عندنا يعني فقدان ثم الاحتراق على المستوى العالمي غادي نحصلوا فيه. يعني الا مشينا في السيناريو اللي احنا غاديين فيه ممكن نوصلوا لسيناريو اقل خساره مع استقرار درجه الحراره نسبيا الى طبقنا البنود اللي كنتفقوا عليها في الـ في الـ في البروتوكولات، يعني البروتوكول باريس وغيره في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في القمم المناخ. المياه العذبه غادي يكون عندنا ازمات حاده في مناطق كثيره في الشرق الصمام بسبب الجفاف وارتفاع درجه الحراره واستهلاك والتلوث. السيناريو الجيد اداره اكثر كفاءه، الناس اللي عارفين اش كيديروا، اعاده استخدام التحليه وتقليل الهضر. يعني المياه الجوفيه سيكون استنزاف متزايد، لماذا؟ لانها تكون عندنا الزراعه والطلب الحضاري وهذا العمر هذه. ثم اذا مشينا السيناريو الجيد استقرار في المناطق الكثيره، اداره المخزون واعاده التغذيه، ثم ايضا يعني البرامج هندسيه في الجامعات بخصوص هذا الموضوع، بخصوص هذا الموضوع نتاع المياه. بالنسبه للزراعه، خسائر في المناطق حاره وجافه، اوكي، الحراره بسبب ماذا؟ الحراره والجفاف وتدهور التربه. انت ممكن نمشيو في اتجاه سيناريو انتاج اكثر كفاءه، زراعه دقيقه ومحاصيل مقاومه، ثم استهلاك المياه. اوكي، تصحر، غدد عندنا تصحر شرب صمد، اوكي، بسبب اللي ذكرناه، الجفاف وسوء اداره الاراضي. ممكن نمشيو في السيناريو الجاي استقرار واستعاده بعض الاراضي، استصلاح الاراضي، هناك يعني بالمبادرات باش ما نقولش انا ما كايناش. بالنسبه للنفايات غادي ممكن نوصلوا 4 مليار طن في السنه، ولكن الى دخلنا بعد اسمه الثقافه والاعلام وهذا والتدوير وهذا الامر هذه ممكن يكون اقل استهلاك، لان ماذا؟ لان استهلاك النمو الحضاري. ممكن يكون هنا نفايات اقل الى كما قلنا، يعني كان عندنا برامج هادفه سواء في الاعلام سواء في الدراسه، ثم ايضا الخط الدائري ممكن نقلل من النفايات. البلاستيك غادي يكون عندنا تراكم كبير في البيئه والمحيطات والبحار، لماذا؟ لان الصناعه انخفاض بالنسبه للناس اللي تقول لي اذا كانت واعيه في السيناريو المتفائل، انخفاض اقل في استهلاك البلاستيك، ثم يعني مع اعاده استخدام واعاده التدوير واستخدام المواد البديله. بالنسبه للتلوث الهواء تكون عندنا مشكل صعب صمد، لماذا؟ لان عندنا الوقود والنقل والصناعه وهذا الامر هذه وخصوصا البنايات وهذا. السيناريو الجيد هو انخفاض كبير في تلوث الهواء، لماذا؟ لان طاقات نظيفه ونقل منخفض، ثم ايضا تشجيع المشي وهذا الامر. المدن تكون موجات حاره والفيضانات وضغط على المياه. لماذا الفيضان؟ لان كل شيء غادي يولي السيما والبيطون، يعني الخرسانه، هنا غادي يكون عندنا المشكل هذا. توسع العمراني، تغير في المناخ، مدن يعني مكتظه، ممكن انه يكون عندنا تخطيط عمراني حضاري وتبريد وكفاءه وطاقه متجدده، فهذا في السيناريو المتفائل. السواحل غتكون عندنا اضرار ونزوح في بعض المناطق، ارتفاع البحر والمستوى نتاع البحر هنايا غادي يدمر لنا الشعاب المرجانيه والكثير من الامور. السيناريو الجيد يعني حمايه وتكيف واسع، وضع حواجز هندسيه وعدد تعديل التخطيط. الحرائق تزاد عندنا الحرائق في السيناريو السيء، ثم ايضا اداره في المقابل السيناريو الجيد اداره افضل للغابات مع المراقبه واداره الوقود النباتي وهكذا ودوليك. التربه هذه وقعتنا تدهور على المستوى نتاع التربه، وايضا التربه سوف تزحف يعني العمارات والاسمنت والخرسانه على التربه الجيده كما كنشوفوا حاليا، وخصوصا يعني صالحه للزراعه. السيناريو الجيد استعاده وتحسن يعني في هذه الامور هذه، ثم زراعه محافظه واعاده يعني بعض المناطق. المناجم يعني حدث ولا حرج، يعني زياده على المخاطر والمخلفات والتلوث، يعني وهيكون استغلال يعني لو طلب مرتفع، وهذا ما نراه، هذا ما نراه حاليا خصوصا على بعض المعادن النفيسه. بمعنى ان اعاده نظر هذه الامور هذه مع اعاده التدوير والمعالجه نتاع المخلفات ممكن ان نقلل من هذه المنافسه هذه. الطاقه استمرار يعني النفط والغاز والفحم لفتره طويله، طلب الاستهلاك، لماذا؟ لان كما كنشوفوا الان طبعا بالنسبه للسيناريو الجيد يعني لجوء الطاقات الجديده والتخزين وحتى بعض المفاعل النوويه.
0: نعم،
1: بالنسبه لاقتصاد المواد استخراج استهلاك الصمد، يعني بمعنى انه اقتصاد خطي، استخراج استخدام استرداد وإعادة استخدام بأن دائري في السيناريو الجيد. بالنسبة للصفة عامة في الصحة البيئية والمنظومات البيئية غيكون عليها ضغط أكبر، وغيكون عندنا من جانب ثاني الحرارة والتلوث، ثم ممكن يكون عندنا تحسن نسبي و يعني على تقليل التلوث الى الى الى طبقنا يعني القوانين البيئيه. وايضا يعني كان هنا كان عندنا تناغم ما بين الدول سواء ضعيفه او ان الدول القويه مع توفير تمويل. واستاذ صمد اسف لطولت عليك.
0: ماشي مشكل بروفيسور، اهلا وسهلا بك، اشكرك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات وعلى كل هذه المعلومات، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ الصماد، وإذا كان شيء تعقيب إحنا راه الإشارة
0: إن شاء الله. البروفيسور عبد الرحيم الخوي أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية ومدنية وتقييم برامج تعليم عالي كان معنا من كندا. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا. صدقة وراديو بكار وتبعها إلى

0: أنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زين، وهو منحصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذ عبد الصمد وبحال كل حبايبنا اللي على اللايف.
0: الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. دائما نتأخر عليك شوية، ولو تزعلي علينا ما فيه مشكل، نتمنى أن لا يكون. وموضوعنا اليوم هو، تفضلي أستاذة.
1: النهاردة موضوعنا عن الاختراعات الذكية اللي دخلت حياتنا لدرجة ان في حاجات اقل من المتوقع دخلت فيها الاختراعات الذكية. ومن اهم الحاجات دي هنتكلم النهاردة على الـ AI. الـ AI ما بقاش في حياتنا كده وخلاص، مش على الابليكشنات والتليفونات وبس، لا ده في اختراع جديد اسمه فرشة سنان بالـ AI. ايوه زي ما سمعتوا كده، اللي هو وانت بتغسل سنانك كده مش هتغسلها عادي زي اي بني ادم او زي كل يوم ما بتغسلها، ده انت هتغسل سنانك بفرشة معمولة AI. والفرشة دي مش لأي حد، دي فرشة أسنان مطورة إصدار جديد، يعني نزلت فيها كاميرا جيت في فرشة السنان نفسها. يعني كاميرا جيت دي فيها كاميرا بالصغيرة بتصور 28 صورة في الثانية الواحدة، وتقدر تحدد لك الفراغات بين سنانك وبتنظفها كمان، ده غير انك تقدر تشوف جوه بقك لايف فيو على ابلكيشن بتنزل على التليفون. ومش بس كده، دي كمان متصله بالواي فاي والبلوتوث، والابلكيشن دي بتديك خريطه او خطه لغسيل السنان او غسيل الفم عشان تعرف ايه الاماكن اللي اتنظفت كويس والاماكن اللي ما اتنظفتش. وكمان ليها ملاحظات مخصصه وموجهه لكل فرد بيرسونال، يعني على الطريقه اللي بتغسل بيها سنانك، وانت وراحتك بقى، حابب تظبطها مانيوال بتظبطها، حاول تظبطها زي ما هي بتظبطها. وكمان الـ AI بتاعها الفرشة دي اتدرب على أكتر من 470 ألف صورة للأسنان عشان يعرف يحدد الأماكن اللي انت محتاج تنظفها كويس والأماكن اللي محتاجة الفرشة دي تبقى موجودة. ولو فاكرين الاختراعات خلصت، لا لسه ما خلصتش، ده كمان الاختراعات وصلت للشباشب بتاعت البيت أو السلبرات اللي احنا بنلبسها العادية بتاعت البيت دي واللي بنخرج بيها دلوقتي. مش هتلبس شبشب كده عادي أو سليبر، لا ده انت عندك الشبشب الذكي. الشبشب الذكي ده اتعمل، أيوة زي ما سمعته كده، هو ده اللي كان ناقص، حتى الشبشب بقى ذكي. كمان الشبشب ده اتعمل فيه تقنيات بتساعد على الريكفر أو التعافي بعد التمرين أو كمان بعد الوقوف الكتير والمشي الكتير لفترات طويلة جدا. والشبشب ده فيه ثلاث مستويات من الحرارة وثلاث مستويات من الاهتزازات، وبيديك جلسات ريكفري أو جلسات علاج يعني لمدة ربع ساعة. بتقدر تتحكم في الشبشب بتاعك وتخليه يعمل لك الجلسات دي، وتقدر تتحكم فيه كمان من خلال أبليكيشن برضو هتنزلها على التليفون. يعني كده الشبشب والفرشة هينزل لهم أبليكيشنات على التليفون وهنقدر ان احنا نتحكم فيه. ومش بس كده، لا ده كمان عملوا بوت كامل بيتحكم فيه برضو ابليكيشن التليفون عليه ضغط وهواء وحرارة عشان البوتات تقدر تدفي الرجلين كويس في الشتاء. يا ترى بقى انتوا ايه رأيكم؟ هنعيش الحياة ببساطة زي ما هي، ولا كلنا هننزل ابليكيشن على التليفون للفرشة والشبشب والبوت؟ انتوا ايه رأيكم؟ انا بتهيالي حياة البساطة ألذ بكتير، ولا كل حاجة هندخل فيها الـ AI؟ كفاية هو مكتسح حياتنا. رأيك إيه أستاذنا الفاضل، وهتعمل إيه فيهم؟
0: الفرصة أين أجد الفرصة؟
1: بالضبط كده،
0: أعطينا رابط الفرصة، نبحث عن الفرصة أحسن حتى لا ندفع.
1: أحسن برضه.
0: بالمناسبة أنا عندي طبيب الأسنان بعد غادي إن شاء الله. وإن كانت الفرصة
1: بالضبط كده،
0: استعمل الفرصة أحسن.
1: مش كده؟ أنا بقول كده برضو، التطور حلو مفيش كلام.
0: إن شاء الله خير يا رب. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات أستاذتي الفاضلة، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة زهرة مصطفى زين، ومنحصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكاية زهرة، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لك أستاذنا الفاضل، والبرنامجك الرائع اللي احنا كلنا بنحبه وبنستنى كل أسبوع إن شاء الله على موعد متجدد كل حد بإذن الله.
0: وأنت رائعة أنت ومداخلاتك أستاذتي الفاضلة، شكرا جزيلا لك.

أريد أن أتكلم معكم الآن كما وعدتكم في البداية عن الانتخابات في المغرب، هذه الانتخابات التي يطبق عليها ما قيل حليمة عادت إلى عادتها القديمة في كل أو بعد كل نهاية الفترة الانتخابية نرى جميع الوجوه، وجوه يعني لم نتعود على على على يعني رؤيتها بشوق أو بحب، هذه الوجوه تعودنا عليها يعني بالشؤم ولأنها حكومة وبأنها أحزاب مجرمة وحكومة مجرمة في ظلها وفي وقتها، أنتم رأيتم وسمعتم ولا أتمنى أن لا تكونوا نسيتم كم من حقوقي دخل السجن وكم من حقوقي تحاسب على كلمة أو نصف كلمة وكم من يعني مهاجر يعني أخذوا له ملكه أو استولوا عليه وكم من تزويرات وكم من ومن فوضى ومن ظلم الذي تعج به جميع الإدارات تقريبا، لا محاكم ولا إدارة أمن ولا عمالات ولا غيرها، الظلم أينما وجهت أينما وليت وجهك فتم الظلم والقهر والزور، هذه الحكومة وهذا راجع كله للحكومة وطبعا حتى من المواطن، الحكومة هذه الحكومة التي يعني نتمنى أن تموت، أن تموت وأن لا تعود بتاتا وأن لا يعود واحد منها إلى الحكومة المقبلة، هذه الحكومة والحكومات التي قبلها ما رأينا منهم إلا الشر والسوء كما قلت والظلم وخلق العداوة بين المواطن وبين رجل الأمن، كم مظاهرات يعني والناس واقفين ويحتجون يأتي الأمن يأخذهم بالقوة وبطريقة يعني عشوائية وبطريقة يعني قبيحة، وهذا ليس مشكل هذا كرجل الأمن بل يتبع الأوامر التي تعطاه، من أين تأتي الأوامر؟ من هؤلاء المجرمين، يعني خنوش أنا أسميه خنوش خنشش، يعني هو اللي كان قال بأنه سيعيد التربية للجميع، وهؤلاء المجرمون هؤلاء الفجرة هؤلاء الظالمون الذين صوتوا عليه حتى أوصلوا إلى هذه الرتبة هم من يجب أن يحاكموا ويزج بهم في السجن، هم وياه كم من مال سرق، كم من ملايير سرق، كم من مال، كم من مال، مال المواطنين نهب هو وأصحابه وأعوانه، كم من أكاذيب قال لهم، كم من يعني كم من تصرفات غير لائقة، كم من سب وقذف في المواطنين الذي كان يقوله هذاك المجرم وزير العدل، يعني وزراء بدون وزراء، والله هذه أسماء سميناها نحن، يعني لا يستحقونها أبدا، هذا وزير وهذا مجرم وهذا مجرم وهذا مجرم وذاك مجرم وذاك مجرم وتلك مجرمة وتلك مجرم، هذه هي الحكومة التي كانت، لا حكومة أبدا، أعطيونا نصف نصف غير نصف أرجوكم، إلا كنتوا عارفين غير أنتم هذه القلة القليلة التي كاينة في الفيسبوك، غير نصف مشروع دارتوا هذه الحكومة، نصف أنا والله ما عارفه، نصف مشروع يعني يتخبؤون بالمشاريع التي يعني يدشن جلالة الملك ويعني ويعطي لانطلاقتها، وهم يتخبؤون وراءها ويقولوا هذا المشروع كذا وكذا، هذا المشروع أنجز كذا وكذا يعني وقد دشنه ولا وقد أعطى انطلاقته جلالة الملك، هناك يدوزوا رسم مع جلالة الملك هما، لدرجة أننا رأيت واحد الشيباني والله قبل أن آتي إلى الراديو والله شوف واحد الفيديو، واحد الشيباني قبل يد خنوش كأنه قبل يد الملك، والله قبلها من هنا وأعطاها يده كيقبلها يعني، وأعجبني كثيرا واحد المجموعة يعني في واحد القرية صغيرة ربما أورير إن تذكرت، والله يجروا عليه على المرشح ديال هاد الحزب ديالهم ديال هاد الأحرار، اش من أحرار هؤلاء المجرمين، والله أتمنى من الشعب المغربي وهاهما كاينين دابا شباب اللي نراهم يعني 18 عام وما فوق أن يعني يدوروا في والديهم ويقنعوهم باش ما يصوتوش على المجرمين السابقين، وإلا لبلهم شي واحد ما يصلحش لهم ما يصوتوش، إلا خادوا 4000 ريال ياخذوا 4000 ياخذوها وياكلوا الزردة وما يصوتوش عليه، عرفوا هذاك بأنه اشتراكم بهذيك 4000 ريال وبهذيك الزردة راه اشتراك 5 سنين تولادك وكل شيء.
داليكم حقوق ديالكم، داليكم كل شيء. هذاك ما تصوتش عليه، ما تقربش ليه نهائيا. ولا جا عندك قال لك ما صوتيش علينا، سير سجل به شكايه، قول لي ما السيد هذا مجرم وجبغاني نصوت عليه بزز. هذا هو اللي كاين. علاش تصوتوا على واحد كيدي لكم رزقكم؟ واش راحنا في 2026؟ راه العالم الناس راه ولات كتطلع تشرب قهوه واقيله في المريخ، وانتم باقين كتضاربوا مع الانتخابات مع واحد مجرم كل مره كيجي يكذب عليكم نفس الاكاذيب بنفس الاسلوب وكتصوتوا عليه. فين فين عايشين انتم؟ فين؟ واش تحت الارض فوق الارض؟ ما نظنش فوق الارض، لانكم عايشين تحت الارض اسفل سافلين. ما عارفش تصوت تقول له لا خويا ما باغي لا 4000 لا 10000، ما باغيش تصوت انا كاع وهني البلاد والعباد. تصوت على مجرم راك مشارك معاه في الجريمه، والجريمه عرفتي شنو هي؟ راه ماشي في الدنيا، راه في الاخره اكثر. والله في الاخره اكثر، راه ما غاديش تدوز لك ساحيه لا انت ولا هو، راك لانك انت عاونتيه واحد المجرم، عاونتيه على الاجرام ديالو، عاونتيه باش يتكرفس على الناس. ولا هادوك اللي صوتوا عليه ما يديرهمش، ولكن دوك المعارضين ديالو دوك اللي ما صوتوش عليه راه كيكرفسهم وكيكرفس ولادهم صراحه. ما يستافدوش لا من سيارات ديال النقل المدرسي، ما يستافدو لا من شواهد الا بغاوهم، ولا شي حاجه، ولا شي رخصه، ولا شي حاجه، ديال شي حاجه ما يستافدو من والو، ما كياخذوا والو الا بواحد الصعوبه اللي ما كتصورش. وهاد المجرمين راه كيشريو العمال، بعض الاقاليم، بعض العمال المجرمين هما اللي كيغطيو عليهم، هما اللي كيغطيو عليهم الاجرام ديالهم، وكيوقفوا كيوقفوا معاهم وما كيخليوش توصلهم لا محكمه ولا تفتيش ولا والو. واش عمركم شفتوا واحد في جماعه يعني 30 عام و20 عام واسمو وما عمرو خضع للمحاسبه مره واحده؟ رؤساء الاحزاب ولو البرلمانيين، والبرلمانيين كيبقى لك في الجلسه هو 70 عام. راه هاد الانتخابات راه خاصها تكون فيهم جوج ولايات او ولايه واحده فقط، وخاصه الا كانت ولايه من بعد اللي بغى يترشح يعطينا شنو دار في هذيك الولايه الاولى، عاد عنده حق يترشح الولايه الثانيه. فين غادي المغرب؟ غادي احل فمو غادي كواك وصافي، اللي بغى يترشح نوض الفوضى. عاد دخلوا نتوما راكم مهني البلاد والعباد، ما باغين حد يقرا، ما باغين حد يتثقف، ما باغين لا عقول لا والو، باغين على اللي كيقولوا ايه نعم نعم نعم نعم. هذا والله راه المغرب ما غاديش يزيد قدام نهائيا، ولو انه زاد الى الامام ببنيته التحتيه وبمشاريعه وبعماراته وبهذه، ولكن بعقوله لا، وبأناسه لا. الناس باقين من اللي كيبقي كادر الرشوه، وش الحملات الانتخابيه كي دايره، والاوساخ كي دايره، وعدم النظام، وعدم يلوحوا الوراق في الارض، وراكبين فوق كوار والتراكتورات كيديروا في حملات. والله عيب. وهذا الشيء ديال الانتخابات كينقلوه كاع الدول كيضحكوا عليكم. الحمله الانتخابيه ثم كتبعوا الاوروبيين وكتقلدوا الاوروبيين، وقلدوهم في النظام ديالهم، وقلدوهم في الصناعات ديالهم وفي العقول ديالهم، ماشي في في في, في اللبس ديالهم وفي العراء. حتى العراء ما بقاش عندهم هما، والله يعني تحداوا هذيك المرحله العراء، ولا عندنا احنا كثار منهم هما اصلا. هاد الحكومه اللي كانت كتبدل في الدين ومدخلين لك في الاحوال الشخصيه، في النفقه ديال المراه وفي الطلاق، هذاك الشيء راه حد الله سبحانه وتعالى في القران، هو الميراث. هذاك ما عاد دخل حتى شي بشر فيه بتاتا. هذاك خص قاضي التوثيق، وقضاة راه كانوا ديال التوثيق، راه كانوا حافظات القران، وكانوا علماء دين، وكانوا يخطبون الجمعه بالمناسبه، وكانوا حتى قياد يخطبون الجمعه. والله هذا انا شفتهم بعيني لما كنت صغير، كان القيد يخطب الجمعه، وكان القاضي يخطب الجمعه على الناس وفي الاعياد. دابا قاضي يجي سكران الجلسة ويجي يجلس يقول ما بغا وزير العدل. اش من وزير العدل؟ وزير العدل هذاك راه وزير الذل والهوان، هذاك راه كيخرج في المغرب ما عرفت منين باغي فين باغي يوصلوا. هذاك راه مجرم، هذاك راه كافر، هذاك لانه علاش على راه كيحرف كلام الله وكيحرف الشرائع الله سبحانه وتعالى. هذاك لا يجب ان يتخذه احدا، يعني ان يتخذ قراراته يعني في من باب المعقول ومن باب الجد ويتابع ويطبقها. هذا هو اللي كاين. ارجو من جميع الاخوان والاخوات شوفوا، ونقول لكم غير واحد القضيه اخرى بالنسبه لهاد المهاجرين. انا شفت
جوج المهاجرين اللي عرفتهم ربما كاينين اكثر اللي كانوا نجحوا ومازال دابا مرشح منهم هذا الخصم مصطفى الخصم هذا البطل العالمي اللي ما عمر المغرب عرفوا تاب 10 ريال لانه جاب البطوله ديال العالميه ثلاثه المرات برايه المغرب ولا رغم انه ما كانش كيعيش المغرب كان يرفع رايه المغرب واحد ابن اخي بطل اوروبا ويرفع رايه المغرب هو في فرنسا كان هنا زاد في إيطاليا وفرنسا والله إلا كيرفع راية المغرب ولو أنه ما عمر المغرب عيطوا عليه كاع ولا قالوا ليه تشكرا نهائيا أو بطل أوروبا الآن هذا الخصم هذا راكم شتو كلكم كاع المغاربة يعني شافوا العمل ديالو شنو دار على الأقل أسرق أسيدي راه العالم كله كيسرق وبين تشوية ديال الخدمة وغاشوية واشتما غير سرق سرق سرق الا بغيتي الفيلا المخيره كتلقى عند برلماني ولا عند رئيس جماعه ولا عند وزير ولا عند حد شي شفار اكيد الا بغيتي وطيل وطيل مخير كتلقى عندهم الشركه المخيره عندهم العمال اللي محقورين مساكن وما يتخلصوش مزيان كتلقاهم خدامين معاهم المدى

كبير، ولكن البلاد فين غادا بهذا الشيء اللي كنقولوا الفراقشيه وراه الظلم كاين بزاف وكثير، والضعيف راه ما كيعيش، والضعيف مشكل ديالو هو اللي موصل راسو لهالدرجه هذه. انتم كتشوفوا من انتخابات شكون اللي كيصوت، هاد المجرمين اللي كيترشحوا فين كيمشيو؟ كيمشيو للمدينه، كيمشيو عند الناس الفيلات، وكيمشيو لاسو، راه كيمشيو على الطبقه الكادحه، هذوك اللي ما عنده ما ياكل، ما عنده ما يشرب، هذوك هما اللي كيمشيو ليه، هذاك هو اللي كيصوت وكيعطي الكلمه وكيخلعو، كيخاف منه، وانا غندير لك لولدك وغنفعل لك لولدك وهادي، وكياخذ ليه الصوت ديالو وكيمشي فحال هكا. صوت انت والمراه هاك 4000 ديالك، حتى هذه المراه، هذه البنت، هذه الولد، هذه هذه، هو كيطلع 5 ولا 6 الاصوات ولا 10 الاصوات من من من من كل بيت في الباديه وفي الجبال، وكيصوتوا عليه وكيمشي فحال هكا. اما يمشي للمدينه ولا يمشي لهذه، هذوك الناس راهما كيعرفوا على من يصوتوا صراحه. على اي، اتمنى من جميع الاخوان والاخوات يردوا بالهم، لان راه 5 سنين راها طويله، راك شفتوا شحال ديال الحريق وشحال ديال المصائب وشحال ديال الاموات وشحال ديال اسمو. دوله ما تعولوش عليها، تعولوش على شي قايد راه كيحارب الرشوه ولا العامل كيحارب الرشوه، لانهم هما اللي خاصهم يحاربوا هذا الشيء. هاد السلطات هما اللي خاصهم يحاربوا هذا الشيء، هما شادين الفلوس ومغمضين عينيهم، يعني يديروا اللي بغيتوا، شغلك هذاك ماشي يشوف ولا كان شي واحد كيعطي الرشوه ولا كيدير العشاوات ولا كيدير شي يوقفوا عليه. اش كدير انت؟ عاش من المناسبه هذه اللي داير في هذه العشاء، علاش عاطي لهاد الناس 4000 ريال ويمشي للحبس صافي؟ ولا على الاقل اضعف الايمان يتمنع من من من من الترشح. هذا هو اللي خاص يكون، ماشي بالك وساقلي كتشوفوا على عينيكم الظلم والزور، اش غادي تقولوا الله سبحانه وتعالى؟ والله كل نفس ذائقه الموت، راه ما غاديش تبقاو احياء ولكن ستموتون كلكم، كلكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي نشوفوا، غادي نشوفوا شنو غادي ديروا في الدنيا وفي الاخره. والله المخير فيكم، المخير فيكم كينعس بالدواء، يفيق بالدواء، ياكل بالدواء، يشرب بالدواء، اي حاجه يتحرك بالدواء، هذه هي حياتكم، حياه بوكم عذاب، وحق الله العظيم العذاب، وبقيتوا في العذاب الى يوم القيامه ان شاء الله الرحمن الرحيم، والعذاب جهنم اكبر واكثر إن شاء الله. على أي، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال توريمو إيطاليا. الرابعة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال توريمو إيطاليا. Et 16h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Bliqaout International Tura Italie. Sono le 16, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa.

والله نسيت باش نقول لكم واحد القضية أخرى، علاش داروا هاد الانتخابات بلا أربعة؟ وما الانتخابات أصلا كتدار في يوم الأحد، يوم اللي هو يوم عطلة رسمية ما كيخدموش فيه حتى شي حد، ما كيخدم فيه خاصة عمال الشركات وهذوك الأساتذة والمعلمين في المدارس الحرة، وهذو كاع خصهم يصوتوا، ما غاديش يصوتوا لأن ما يخليهمش يخرجوا يصوتوا، ولا خرج شي واحد يصوت كيديوا له نهار ديال الخدمة، ولا ما نظنش يعاود يرجع لهذيك الخدمة أصلا. هادي داروها بالعاني لان عرفوا هذيك الفئه راه ما غاداش تصوت على هاد على هاد هاد, هاد المجرمين هادو. هذا هو اللي بغيت نضيف، لان ما كاين حتى شي انتخابات كدار بيوم الاربعاء وسط الاسبوع، هذه ما عمرني سمعت انا اول مره في حياتي في المغرب ان الانتخابات تدار يعني في يوم عطله مثلا في دول الخليج، هادو ما عندهم انتخابات اصلا. يوم الاحد هو اللي كيداروا فيه انتخابات، هما هنا في اوروبا بحال في ايطاليا كيداروا الحد والاثنين مثلا، الاثنين كيكون فيه دوك اللي ما صوتوش الحد يعني خدم الحد، الاثنين عنده حق يدير يصوت. ولكن لا، في المغرب داروا لي نهار الاربعاء وسط السيمانه، بان هذوك اللي كيقريو ما يقدرش يمشي يصوت، وهذوك اللي في الشركات وفي سميتو تاهما في الـ الـ الـ الـ يعني في الادارات او في الشركات كما قلت او في الحرفيين كذلك ولا سميتو، ما يمكنش يصوت. كاع اللي كيخدم تحت شي باترون ما يمكنش يمشي يصوت، لان ما يقدرش لا يمشي يصوت ولا شي حاجه، يقول له انتما اش كاع باغي تمشيو تصوتوا؟ فين غتمشي تصوت؟ سير اخويا سير تريح مع راساتك. وهذوك هما اللي يقدروا يغيروا، ما يقدروش يخرجوا يصوتوا.

أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

برنامج الصدقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. وبرنامج الصدقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. وبرنامج الصدقة يعطي المجال لكل المستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصدقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداته أو إيصال صوته أو الرد على المداخلات. وبرنامج الصدقة يفضح وبكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان وليتستر وليتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. وبرنامج الصدقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. وبرنامج الصدقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصدقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. وبرنامج الصدقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم.

برنامج الصداقة هو صوت لمن لا صوت له. برنامج الصداقة يأتيكم وكعادتي كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، 3 ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

دقائق معدودة تفصلون على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.